وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه كهفك ملا ظل كل قلب حاير

0: هيا أسرع، ما هذا البطء؟
1: الرسوب يحتاج إلى الدقة والحذر حتى لا تصطدم السفينة برصيف الميناء.
2: لماذا أنت متعجر هكذا؟
0: أريد أن أشاهد الميناء.
2: اصبر يا زياد، الحكمة تقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
0: هذه حكمة تصلح للكسالى فقط.
3: غير صحيح يا بني، من عرف الدنيا ودرس أحوالها أدرك قيمة التأني والتعقل وتحلى بفضيلة الصبر.
4: تمهل يا مرجان، إلى اليسار قليلا.
5: أمرك يا صاحب البحر.
0: أخيرا رسونا، سأكون أول النازلين إلى الأرض.
2: احذر أن تسقط في الماء.
6: هل تبحث عن شيء أيها الصبي؟
0: نعم، أبحث عن أبي وأمي وقد تهت منهما.
6: أظن أن أباك بحار، ها؟
0: لا، أبي وأمي من البدو.
6: نعم نعم، قابلتهما.
0: أي؟
6: في خان قريب من الميناء، هيا بنا.
0: سأخبر صاحب البحر أولا.
6: أخشى أن يرحل قبل أن نصل، لن نذهب بعيدا.
0: إذن سأذهب معه.
6: أسرع الخطى، لقد سمعت أنهما ينويان السفر اليوم.
0: أنا أجري بأقصى سرعتي.
2: زياد، إلى أين؟ زياد،
3: لولو، أين زياد؟
2: لا أدري.
3: كيف لا تدري؟
2: لقد صار في هذا الاتجاه مع رجل غريب، وعندما سألته لم يرد.
1: إيه، هل تاه مرة أخرى؟
3: ليس هذا وقت الكلام، أسرع.
2: انتظراني، إنني لا أستطيع أن أعدو مثلكما.
3: زياد، أين أنت؟
6: ها، إياك أن تفتح فمك.
1: استسلم استسلم أيها اللص، دع الصبي.
6: ابتعد من طريقي يا شبيه سرطان البحر.
3: سأريك يا لص الأطفال.
1: حان دوري الآن.
2: سأريك مقامك يا خاطف الصبية.
3: دعه يا لؤلؤ، لقد نال ما يكفيه.
2: ليس قبل أن أؤدب هذا المجرم.
1: أين ذهب الضلوع؟
3: كل ما جرى لنا بسبب تسرعك.
0: أنا وما خطأي؟
3: ألا تعرف خطأك؟ كيف تسير مع رجل غريب لم تره من قبل؟
0: قال لي إنه يعرف مكان أبي وأمي.
1: يا سلام، ولماذا لم تصبر حتى نأتي معك؟
0: لم أقدر على الانتظار.
2: كان من الممكن أن تهلك
1: أو نموت كلنا بسببك.
3: كفى عتابا، تعجل من هو أفضل منا ومنه. أم نسيتم ما فعله سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر؟
0: لا أفهم يا صاحب البحر، عن أي شيء تتحدث؟
3: ألم تسمع أبدا بقصة سيدنا موسى مع العبد الصالح؟
0: لا، لم أسمع بها، أرجوك أن تحكيها لي.
3: كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرا، دمعت له العيون وخشعت له القلوب. وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله:
7: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟
3: قال سيدنا موسى: لا. فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم، وقال له: إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منه. ودله كيف يصل إليه، بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة، وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء ويدله على الطريق إلى العبد الصالح.
0: ومن يكون العبد الصالح؟
3: عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وننطقها الخضر، وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم.
8: ما هذه الفوضى؟ الحساء يقع.
9: ماذا نفعل يا سيد حاييم؟ إنها الأمواج، يبدو أن عاصفة تهب.
8: هذا لا يعنيني، أريد حساء جديدا.
10: وأنا أيضا.
11: العاصفة بدأت بالفعل، أرى أن نحتمي من الماء.
10: ساعدني يا بني، لا أستطيع السير وحدي.
11: أمرك يا سيد كريم.
12: ماذا نفعل يا صقر؟
5: اطوي الأشرعة ولننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا.
13: إنني خائف يا أخي.
14: لا ماسك حتى لا تنقل الخوف إلى الركاب.
11: ألا يوجد مرسى قريب من هنا؟
13: لم نعد نتحكم في حركة السفينة كما ترى، سنحاول الرسو في أقرب يابسة نلقاها.
3: وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتبعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه.
13: شيء غريب، كيف توقفت العاصفة فجأة؟
9: هناك رجلان يلوحان لنا، إن أحدهما هو الخضر.
0: ومن يكون الخضر هذا؟
9: رجل طيب ومبارك، لكنه لا يختلط كثيرا بالناس. هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا، يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة.

0: ما هذا الصوت المزعج؟ لا أستطيع أن أنام.
1: أظنه صوت الموج يرتطم بمقدمة السفينة.
2: بالتأكيد لا، إنه صوت قدوم تطرق على الأخشاب.
3: ربما يصلحون القلع.
4: انظروا هناك، الخضر ينزع لوحا من السفينة.
5: هل أنت واثق بما تقول؟
4: رأيته بعيني، اذهبوا لتتأكدوا بنفسكم.
2: لا يمكن أن أصدق هذا.
6: هكذا تحل علينا البركة في قاع البحر.
7: لماذا يؤذينا ونحن لم نأخذ منه أجرا؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. صدق الله العظيم.
9: سيدنا موسى هو الذي يعتذر للخضر بعد أن خرق السفينة؟
10: اصبر ولا تتعجل في الحكم.
9: هل يكون أغراق السفينة أفضل من سيرها؟
10: أنت هكذا تقاطعني أثناء سرد القصة ولا تترك لي فرصة لأستكمل أحداثها.
9: معك حق، ولكني مندهش.
10: اندهش من هو خير مني ومنك، سيدنا موسى عليه السلام. ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صمت.
9: وماذا حدث بعدها؟
10: غادر السفينة وانطلق إلى أرض يابسة.
11: معي حلوى كثيرة، سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة.
12: حلوى بالشطة كما عودتنا؟
11: لا لا، كنت أمزح معكما.
12: حسنا، اختبئ يا حيثور، ومن يجدك هو الفائز.
11: أنا أفضل من يحسن الاختباء.
12: ولكن لا تغطي نفسك بأوراق الشجر، فنعتقد أنك شجرة.
11: اغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة.

0: يدور، عجبني. النجدة،
1: ماذا جرى له؟ هل أغمي عليه؟
0: بل مات، كانت أمي كذلك.
1: إن الدم يسيل منه، من قتله؟
0: لا أدري.
2: ماذا حدث لولدي؟
0: لا أدري، أقسم أنني لا أدري.
1: كنا نغمض عيوننا في لعبة الاختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا.
2: ولدي، حبيبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. صدق الله العظيم.
5: من الذي يعتذر لمن؟
4: سيدنا موسى هو الذي يعتذر لسيدنا الخضر.
5: ولكن الخضر هو من قتل الغلام.
6: أوافق زيادا في الرأي، لقد قتل نفسا، وأي نفس؟ طفل بريء لم يرتكب أي ذنب.
4: هذا ما حدث بالفعل، وهذا هو ظاهر الأمر، ولكن الحكمة خافية في عقل الخضر.
5: أي حكمة تستدعي القتل؟
4: هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام، لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة.

0: هيا أيها الحمار، أعرف أنك ظمآن وحران، وأنا أكثر منك عطشا وتعبا.
1: توقف عن الكلام مع الحمار يا شلعئيب، ونادي على البضاعة.
0: هذا ما أفعله منذ ساعات ولا أحد يشتري شيئا.
1: أنت لا تجتهد في البيع، عليك أن تجتهد لتستحق أجرك.
0: ما أبخسه من أجر، هذه قرية كل من فيها بخلاء.
1: إذا لم تعجبك قريتنا فارحل عنها.
0: انظر إلى هذين الرجلين الغريبين في آخر الطريق،
1: ما شأنك بهم؟
0: الكل يغلق باب بيته في وجههما ولا أحد يقدم لهم الطعام.
1: تقديم الطعام دون أجر، هل جننت؟
0: إذن لنقدم إليهما شربة من الماء.
1: الماء أيضا بأجر.
2: يا للعجب، إنه الخضر، رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء.
1: مهما يكن من أمره لن نعطيه شيئا إلا بأجر.
3: شكرون، استيقظ بسرعة، انظر، الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ.
4: كيف يفعل ذلك وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس؟
3: لا أدري، المهم أنه أصلح البيت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
6: يا لها من تصرفات عجيبة.
7: ألا تعرف بقية القصة؟
6: لا، هذه أول مرة أسمعها.
4: ما هو تفسير الخضر لتصرفاته؟
5: سأشرح لك كل شيء غدا إن شاء الله.
4: لا أستطيع أن أنتظر إلى الغد، أرجوك أن تقبل الآن.
5: يا بني، نحن في مدينة لا نعرفها ولم أزرها من قبل، وقد حاولوا خطفك في وضح النهار، فما بالنا بالليل؟
7: نعم، المكان هنا مقبض جدا، فلنرحل.
6: رغم تشوقي مثلك لمعرفة بقية القصة، إلا أن كلامهما صحيح. هيا هيا بنا.
4: هذه أعجب قصة رويتها لي صاحب البحر.
5: وعندما تعرف البقية ستزداد عجبا واندهاشا من حكمة الله عز وجل.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحله الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي اتخذ المزيديون الحلة عاصمة لهم بعد تمصيرهم لها سنة 495 للهجرة، وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدق بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل. فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلاجقة بريارق ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروب، انتقل إلى الجامعين موضع غرب الفرات، وذلك في المحرم سنة 495 للهجرة، وكانت أجمة قصب تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها. قتل الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي في معركة بينه وبين السلطان محمد بن ملك شاه قرب النعمانية في واسط يوم الجمعة آخر جمادي الآخر سنة 501 للهجرة، وحمل رأسه إلى بغداد ودفن جسده رجل من أهل المدائن.

الأمير دبيس بن صدقة بن منصور المزيدي الأسدي. لقد استمرت الإمارة المزيدية بقوتها حين أمر دبيس الثاني بن صدقة ابن منصور سنة 512 للهجرة خلفا لوالده المقتول سنة 501 للهجرة. كان الأمير دبيس الثاني أحد أجواد الدنيا، وكان صاحب الدار والجار والحمى والذمار، وكانت أيامه أعيادا، وكانت الحلة في زمانه محط الرحال وملجأ بني الآمال ومأوى الطريد ومعتصم الخائف الشريد. قتل في 28 من ذي الحجة سنة 529، إذ أرسل السلطان مسعود السلجوقي أحد غلمانه للتخلص منه فقتله، وقد غدر به السلطان بعد أن كان يظهر له التجلة والاحترام لتغطية جريمة قتل الخليفة المسترشد العباسي. وقيل أن قتله كان في باب مراغة بأذربيجان، وقيل في باب تبريز، وقيل كان عند باب خوى.

سلطان مسعود السلجوقي ابنته لكسب ثقته وتأييده، فنشأت بينهما مصاهرة. ولما عزل السلطان مسعود الخليفة الراشد عن الخلافة ونصب مكانه المقتفي، اتفق بعض الأمراء مع الملك داود على محاربة السلطان بن مسعود وإرجاع الراشد إلى الخلافة. فخرج إليهم السلطان مسعود من بغداد، وانضم إليه الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر، ومعهما عسكر الحلة، فالتقوا مع عسكر الملك داود، فهزمهم السلطان مسعود، وقتل الأمير منكر برس أسيرا وهو من أصحاب الملك داود. ثم تفرق عسكر السلطان مسعود في النهب، ووقف بعض الأمراء من جماعة الملك داود على مرتفع من الأرض، فرأوا السلطان في قلة من أصحابه فهجموا عليه، فانهزم السلطان مسعود، ووقع الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر أسيرين وقتلا قصاصا بمنكر برس، ذلك سنة 532 للهجرة. ووصف الأمير صدقة الثاني بالشجاعة والروية والعقل، ولم تشر المصادر إلى نقل جثمانه إلى مدينة الحلة.

الأمير محمد بن دبيس بن صدقة. وبعد مقتل الأمير صدقة الثاني أقر السلطان مسعود إمارة الحلة إلى أخيه محمد بن دبيس، وجعل مهلهل بن أبي العسكر المدبر لأموره، وكانت مدة ولايته 8 سنوات، أكثر أيامها سلمية، لم يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن في الإمارة سوى ما جرى بينه وبين أخيه علي بن دبيس من حرب سنة 540 للهجرة، انتزع فيها الأخير إمارة الحلة منه، فتخلى الأمير محمد

الأمير علي بن دبيس بن صدقة. لقد تمتع الأمير علي ببعض الصفات، فقال عنه الصافدي: كان شجاعا جوادا ممدوحا كبير الشأن. وهذه الصفات تلقي ضوءا كبيرا على المكانة الاجتماعية والمركز السياسي الذي كان يحتله علي بن دبيس، فضلا عن أنها تعكس شهرته بين الأدباء والشعراء حيث أكثر من مدحه. وأن من أسباب اختلافه مع السلطان أن السلطان هدده مرة فأجاب علي على رسول السلطان: قل له إن مثلي ما يهدد، لأن قصارى أمري أن يخرجني عن جدران الحلة ويبعدني عن أوساخها، فأسكن في فيافي بني أسد وأقنع بخيام الشعر وتلال الرمل وثمار المياه وخشن العيش، وهو وأمثاله قد تعود إيقاد الشمع ودخان الند وألوان الأطعمة ونعيم الحمامات. فعلي كان معتزا بالحياة البدوية وبساطتها، والرواية إن دلت على شيء فهي تدل على جراءته السياسية. وقد اعتزل علي الإمارة سنة 544 للهجرة، أما وفاته فكانت في سنة 545 للهجرة. وقال ابن الجوزي في سنة 546، واختلف في موته، فقيل أنه توفي بداء السكتة، وقيل بعلة القولونج، وقيل أن طبيبه محمد بن صالح قد قتله، وقد مات في أسد آباد. وأسد آباد كما يرى الشيخ يوسف كركوش يحتمل أن تكون من قرى

محمد بن حميد النحوي، هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحلي المعروف بابن حميد النحوي، ولد في الحلة المزيدية سنة 486 للهجرة المباركة. قال القفطي: قرأ ببلده على شيخ كان هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، ولازمه مدة وأخذ عنه النحو، وكان له شعر حسن أخذ الناس عنه ببلده علما كثيرا وأدبا متوفرة، وتخرج به جماعة في علم النحو وروا شيئا من شعره. وينقل ابن الدبيثي المتوفي سنة 637 للهجرة ما تقدم ويضيف قائلا: وسمعت جماعة يصفونه بالفضل والمعرفة والأدب، وما لقيته رحمه الله وإيانا. وقال ياقوت الحموي: كانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة، قرأ على أبي محمد بن الخشاب البغدادي ولازمه حتى برع في علم العربية وصنف كتابا، وكان معاصرا للحسين بن عقيل الخفاجي ومشاركا له في العلوم ومزاولا له في الأدب، وهو من الرعيل الأول الذي دشن عمارة الحلة أول تأسيسها. من مؤلفاته لابن حميدة النحوي مؤلفات كثيرة، إلا إنها لم تصل إلينا، وبقيت تلك الثروة مجهولة المكان وسبب الفقدان. ومن أشهر تلك المؤلفات التي ذكرها المؤرخون والمعجميون: شرح أبيات الجمل لأبي بكر بن السراج، شرح اللمع لابن جني، شرح المقامات الحريرية، الأدوات في النحو، كتاب التصريف، الروضة في النحو، الفرق بين الضاد والضاد، شعره ومن شعره. إذا كان ابن حميدة قد برع بالنحو واللغة، فقد وصف بالشاعر أيضا وقالوا له شعر، ولم يصل إلينا من شعره سوى ما أورده ياقوت الحموي في معجمه والسيوطي في بغية الوعات. قال الحموي: أنشدني محمد بن علي بن حميدة الحلي لنفسه وقال: سلام على تلك المعاهد والرضا، وأهلا بأرباب القباب ومرحبا، وسقيا لربات الحجال وأهلها، ورعيا لأرباب الخدور بيثربا، أحن لتياك الحجال وأن غدت ربائبها تبدي إلي التجنبا، وأصبو لربع العامرية كلما تذكرت من جراعائها لي ملعبا.

وفاته ومرقده اجتمعت المصادر التي ترجمت له أن وفاته كانت سنة 50 و500 للهجرة، ولم تشر إلى مكان دفنه غير أننا نجد له في الحلة الفيحاء قبرا. تسالم الناس في المدينة على أنه قبر النحوي ابن حميدة. يقع هذا القبر في محلة الجامعين مقابل معمل المشروبات الغازية في مدخل مدرسة الشريف الرضي الابتدائية، على يسار الداخل للمدرسة وسط حديقة صغيرة. وقد ارتفع القبر عن الأرض مقدار المتر، ووضع عليه قفص

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: كشف زمزم.
1: ظل السقاية الحجاج وإطعامهم سنة معروفة منذ عهد قصي، يتوارثها أولاده وأحفاده جيلا بعد جيل، حتى وليها عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قريش تتعاون على إطعام الحجيج، فيقدم كل بيت ما يستطيع من الطعام. أما السقاية فكان تدبيرها شيئا عسيرا جدا نظرا لقلة الماء في مكة وما حولها، فكانوا يطوفون بالعيون والآبار والينابيع لجمع الماء.
0: لما تولى عبد المطلب السقاية أهمه أمرها هما عظيما، وبات يفكر في وسيلة سهلة ييسر بها للحجاج سبيل الماء بلا مشقة. وكان قد سمع عن بئر زمزم من أقاصيص الرواة. زمزم التي بناها إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ثم طمستها جرهم وأخفت معالمها حين نزحت من أرض الحرم، وتمنى لو قدر له العثور على مكانها لإعادتها سقاية للحاج كما كانت في عهد جده إسماعيل عليه السلام.

0: رؤيا عبد المطلب.
1: في إحدى الليالي، بينما كان عبد المطلب نائما، أتاه آت فقال: احفر طيبة. فقال: وما طيبة؟ فانصرف عنه الهاتف ولم يجبه بشيء. فلما كانت الليلة التالية، أتاه ثانية وقال: يا عبد المطلب، احفر برة. فقال: وما برة؟ فانصرف عنه مثل المرة الأولى.
0: ثم عاد الهاتف في الليلة الثالثة وقال: احفر المظنونة. فقال عبد المطلب: وما المظنونة؟ فانصرف عنه ولم يجبه بشيء. ثم عاد الهاتف في الليلة الرابعة وقال: يا عبد المطلب، احفر زمزم. فقال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا، أي لا يفرغ ماؤها، ولا تذم، أي لا ينقص ماؤها، تسقي الحجيج الأعظم. ثم عين له مكانها.
1: هب عبد المطلب من نومه فرحا مستبشرا، وسرعان ما حمل فأسه ومقطفه، وانطلق مع ابنه الوحيد الحارث نحو البيت، وبدأ الحفر في ذلك المكان الذي رآه في منامه. واستيقظت قريش على صوت الفأس يرن في أرجاء مكة، فلما رأوه يحفر بالقرب من الكعبة ثاروا عليه يريدون منعه. فقال له أحدهم: يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ ولولا أنه سيد قريش وله فيهم منزلة لحالوا بينه وبين ما يريدون.
0: حزين عبد المطلب لأن قريشا كاثرته بأولادها وليس له ولد سوى الحارث، فاغرورقت عيناه بالدموع وتمنى على الله أن يهب له عشرة من الولد يقومون حوله ويمنعونه، ونذر لله أن يذبح واحدا منهم إذا هم بلغوا عشرة من العدد. ولما رأت قريش ما ألم بعبد المطلب من الحزن تركوه يحفر حيث يريد، ومضت أيام على ذلك حتى تبين له غطاء البئر الذي بناه إسماعيل، فكبر وصاح بابتهاج: هذا طوي إسماعيل، هذه بئر زمزم، هذه سقاية الحاج. ووجد غزالين من ذهب وأسيافا وأترعا كانت جرهم قد دفنتها في البئر.
1: أقبلت قريش مسرعة تريد مشاركة عبد المطلب فيما عثر عليه. فقال عبد المطلب: أما الذهب والسلاح فليس لي ولا لكم، إنما هو للكعبة التي أهدي إليها، وأما الماء فاجعلوا بيني وبينكم حكما، فإن حكم لكم فهو ماءكم، وإن حكم لي فهو ماء الذي دعيت إلي وخصصت به دونكم. فقالوا: قد أنصفتنا يا عبد المطلب، فنعم الرأي رأيك.
0: كان من عادة العرب يحتكم إلى الكهان في شؤونهم المهمة، فاتفقوا على الذهاب إلى كاهنة بني سعد، وكانت تقيم عند حدود الشام، فخرجوا جميعا. ولما قاربوا حدود الشام نفذ ما معهم من الماء، وكان الحر شديدا، فاضطروا للنزول هناك، وجعلوا يتشاورون فيما بينهم ماذا عساهم يفعلون.
1: فقال قائل منهم: يا قوم، إنه الموت لا محالة، فإن واصلنا المسير فسنهلك الواحد تلو الآخر، فلنقم هنا حيث نزلنا، وليحفر كل واحد منا قبره بيده، فمن مات منا دفناه في حفرته، حتى إذا لم يبق منا غير واحد كان ذهاب واحد بددا خير من ذهابنا جميعا، فاستحسن القوم هذا الرأي وهم يريدون حفر قبورهم.
0: لكن عبد المطلب صاح فيهم قائلا: يا قوم، والله ما هذا برأي، انهضوا وسيروا، فلعل الله أن يبدل اليأس أملا فنجد الماء في مكان آخر. وما إن بدأوا المسير حتى رأوا نبعا من الماء عذبا سائغا، فكبر عبد المطلب وصاح بالركب: أبشروا يا قوم، فقد سقانا الله.
1: فاندفع القوم إلى الماء يسقون، حتى التفتوا إلى عبد المطلب وقالوا له: قد حكم الله بيننا وبينك. وقفلوا راجعين إلى مكة وهم يقولون: إن الذي سقاك بهذه الصحراء يا عبد المطلب هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا.
0: فداء عبد الله. استجاب الله لعبد المطلب وبلغ بنوه العشرة، فلما بلغوا رشدهم وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم، ثم أخبرهم بنذره لله أن يذبح واحدا منهم إنهم بلغوا العشرة، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قطحا، ثم ليكتب فيه اسمه، ثم أتوني. ففعلوا، فأخذ عبد المطلب القداحة وأجرى القرعة بينها، فأيهم وقعت عليه القرعة أو القداح فهو الذبيح. فلما ضرب القداحة خرج قطح ولده عبد الله.
1: كان عبد الله أحب أبناء عبد المطلب إليه وآثرهم عنده، لما كانت له من المكانة والمعزة بين أهل مكة، فكان يسمو على شباب مكة بخلقه الهادئ وعقله الرزين، وكان وجهه دائم البشاشة. فلما هم عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، قام إليه أخوال عبد الله من بني مخزوم، فقالوا: بالله عليك يا عبد المطلب، إلا عدلت عن هذا الرأي، فلو مضيت تذبح ولدك اليوم فإنه سيتبعك رجال من قومك فيذبحون أبناءهم اقتداء بسنتك، فيصبح الذبح في أبنائنا سنة متبعة فتفنى قريش. فإن كان لك لابد من الوفاء بنذرك فلتحتكم وأنت إلى عرافة يثرب، فما حكمت به فهو الحكم بيننا وبينك.
0: فانطلقوا جميعا حتى أتوا العرافة وعرضوا قضيتهم عليها، فاستمهلتهم إلى الغد. فلما عادوا إليها في اليوم التالي قالت لهم: لقد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل. فقالت: فأرجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت القداح عليها فاذبحوها، وإن خرجت على صاحبكم فزيدوا الإبل عشرا، وهكذا حتى يرضى ربكم وتقع القداح على الإبل.
1: فلما رجعوا قربوا عبد الله وعشرا من الإبل، فخرج القداح على عبد الله فزادوا عشرا، فخرجت على عبد الله، وما زالوا يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل مئة، ثم ضربوا القداح فخرج القداح على الإبل. فقالت قريش: لقد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال: لا، حتى أضرب عليها القداح ثلاثا. ففعل، وفي كل مرة يخرج القداح على الإبل، ثم نحرت الإبل وترك الطعام لأهل مكة، لا يصد عنها إنسان ولا حيوان ولا طير. وكانت مشيئة الله عز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة التي ستخرج من ظهر عبد الله بن عبد المطلب، وكان فداء عبد الله عيدا لأهل مكة جميعا، حيث قضوا أياما حافلة بالطعام والشراب.
0: وأراد عبد المطلب أن يستكمل بهجة هذا العيد، فذهب من فوره إلى سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف، فخطب إليه ابنته آمنة على ولده عبد الله الذبيح.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العظيم.

0: إن مدى حياة الإنسان ما هو إلا جزء ضئيل من الثانية بالنسبة لعمر هذا الكون الواسع المحيط حوله.
1: ورغم جهل الإنسان وقلة علمه وفهمه المحدود لكل هذه الظواهر، فإنه يشعر دائما أن هنالك الكثير من الأمور التي ينتظر أن يصل إليها ويكتشفها.
0: وإن الكثير من آيات القرآن الكريم هي جزء من الدين الحق وجزء من القيم الخالدة على الأرض، وفوق كل هذا هي جزء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء.

0: اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات، فنعم المشتكى إليك أنت يا رب العالمين.
1: اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والغنى والعمل بما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا الله.
0: اللهم إنا نسألك من قوتك لضعفنا ومن غناك لفقرنا وفاقتنا ومن حلمك وعلمك لجهلنا.

دعوت الله من قلبي ومن أعماق وجداني، وربي واحد أحد ولا يرقى له ثاني. أنا في ذكره أتلو وتجفو النوم أجفاني، ليحميني هوى نفسي وأن يزداد إيماني. وعين الخلق إن نامت فعين الله ترعاني، فسبحان الذي أدعوه في سري وإعلاني. هو الله الذي يبقى وما في أرضنا ثاني. دعوت الله من قلبي ومن أعماق وجداني.

إلهي، إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول، حثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآل محمد واقبل توبتي، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم على الخاطئين، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله.
1: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

أعزائنا المستمعين، الهند كانت تسمى على ألسنة أهل بغداد القدماء بهندستان، والنسبة إليها هندي وهندستاني، وهناك من يقول هندوكي أو هندوسي. وجاءت لفظة الهند بصريح حروفها عند أهل بغداد في تسميات بعض الفواكه والثمار مثل تمر هند وجوز هند وكذلك سندو هند، والذي هو عبارة عن طائر صغير معروف يفد إلى العراق في نهايات فصل الشتاء. وهناك من يقول رست هندي، وهي الطريقة التي يؤدى بها مقام الرست المعروف بين المقامات العراقية. وكما يتضح أعزائي المستمعين، فإن كثيرا من المفردات الهندية كان معروفا في بغداد في عهد العثمانيين، ذلك لأن للهنود صلات متصلة ببغداد منذ أقدم الأزمنة، فقد كانوا يأتون إليها في الغالب لزيارة مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وربما أقاموا في البلد وتزوجوا. وقد عرفت جهات باب الشيخ وغيرها في بغداد، عرفت أسرا من أصول هندية، وكانت جماعات كثيرة من الهنود تأتي إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة في الكاظمية وسامراء وكربلاء والنجف. وهناك أيضا من يأتي منهم إلى العراق لأغراض ومصالح تجارية. ومنذ وقت بعيد ذكر الرحالة التركي أوليا تشلبي أن من بين العوام في بغداد من يتكلم الهندية، وكان أوليا تشلبي هذا قد حل ببغداد سنة 1655. كما ذكر المستشرق البريطاني بيكنغهام الذي زار العراق في عام 1803 ميلادية أن عامة الناس في بغداد يتألفون من الترك والعرب والفرس والهنود بنسب مختلفة، وأن الهنود كانوا يشتغلون بالمواد العطارية والأطعمة والأنسجة والألبسة، منها البرياني والسالونة والكوتشري والعنبة والبتة والكجارمن والصيانة والغترة والبردة والشتاية والكمبار والجنب، ومما عرف من ألفاظ النقود الهندية مثل دخول القوات الإنجليزية، ثم شاع بعد ذلك شيوعا عظيما ألفاظ البيزة والعانة والربية. ومن ألفاظ الأعداد أيضا قولهم لوك أي 100,000. أما الزير والزبر والبيش فهي ألفاظ هندية كانت متداولة، ويراد بها الكسرة والفتحة والضمة. وكان الصبيان في الكتاتيب يعلمون أداء الحروف وتحريك المفردات بهذه العلامات.

وقد عرف في بغداد غير واحد من معلمي الصبيان في الكتاتيب، وكانوا هنودا ويطلق عليهم لقب لالهراتي، بل إن لفظة الملة نفسها كما يشير الباحثون هي هندية الأصل. من الألفاظ الهندية أعزائي المستمعين التي كانت شائعة في بغداد ولا يعرف الناس لها أصلا كلمة مر في زجر الزنبور إذا اقترب من شخص، وقد يكون أصلها مر بمعنى مت في اللغات الهندية. ومما اشتهر أيضا من الألفاظ الهندية في العامية البغدادية لفظة تشامبر، وهي تطلق على صندوق خشبي مفتوح مقطع إلى خانات وتجاويف. كان الباعة المتجولون يضعون فيه بعض سلعهم المعروضة للبيع. أما الأصل الهندي لللفظة فهو جهبر. أعزائي المستمعين، ليس هذا فقط، ففي بغداد مشرعة ماء على نهر دجلة يقال لها شريعة النواب، والنواب هذه بفتح النون لفظة هندية بمعنى الأمير. يذكر كثير من أهالي بغداد القدماء أن هذه المنطقة فيها بيوت لبعض راجات الهند، أي لأمرائها وكذلك لملوكها من الذين عرفوا بهذا الاسم بعد أن نفتهم الحكومة البريطانية إلى بغداد منذ أمد بعيد.

مستمعين الأكارم، من أشهر الألفاظ الهندية الشائعة تلك التسمية الرائجة التي يطلقها أهل بغداد على الببغاء، فيقولون بيبي ماتو، إذ إن هذه التسمية مؤلفة من ثلاث مقاطع هندية هي بيبي ما تو، ومعناها سيدتي أنت قمر. ذكر ذلك الأب أنستاس ماري الكرملي البغدادي، إذ كان مروضو هذه الطيور ومدربوها يعلمونها هذه الألفاظ حتى تكون مرغوبة لمن يقتنيها من الناس، وكانوا في الغالب من الموسرين أي الأغنياء. هناك ألفاظ أخرى يعتقد الباحثون أن أصلها هندي، ومنها لفظة استهلس بالشيء أي استطابه فشغف به، وهي مأخوذة أيضا من لفظة لهسن الأوردية والتي لها نفس المعنى. الدكتور داود التشلبي يرى أن لفظة البلم هندية الأصل، والبلم مفردة وجمعه على أبلام وبلمات، والتي هي قوارب نهرية صغيرة تجري في الأنهار، وقد كثر استعمالها في نهر دجلة. أما أسماء المدن والمواقع الهندية مما تم تداوله على ألسنة الناس في بغداد، فهناك عتت غير قليل منها، مثل قولهم فحم كراتشي، في إشارة إلى النوعية الجيدة من الفحم. وهناك أعزائي المستمعين لفظة طحين بمبة، وهي تطلق على الدقيق الشديد النعومة والبياض مما كان ينتج في مدينة بومبي الهندية آنذاك. كما أن هناك لفظة شال كشميري، وهي تطلق على نوع من الأقمشة الفاخرة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك كثيرا من الألفاظ الهندية المتسربة إلى المعاجم العربية قديما، من بينها الفلفل والقرنفل والصاج والأبانوس وغيرها كثير. والحديث يطول أعزائي المستمعين عن التسميات والأسماء الهندية التي دخلت إلى اللهجة البغدادية، لكننا نكتفي بهذا القدر. لكم أطيب تحياتنا وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل،
1: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: ابدي يومك على المستقبل FM.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ببتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة فكرت

0: خلص الدمع من عيوني ونسيت.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

0: أي اللغات علامتني أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
1: وذلك

0: إلى سادة الإثنى عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

عند واتوب

بالاختصار بالاختصار من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد وزيد من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد من غير ما عيد

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: على الرقم الصح. المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: والله ما حسبت حساب قلبي يرجع يفتح باب.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انت باغية واحد يكون دم بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويش
1: المستقبل FM إذاعة وأكثر.

قبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

أبكر محمد أبكر، وهو إمام يمني ومقرئ للقرآن الكريم. ولد في مدينة جدة السعودية عام 1975، ويعد الشيخ إدريس ثاني أكبر أخوته، ويمتلك الإمام إدريس أبكر الجنسية اليمنية. بسم الله الرحمن

صدق الله العلي العظيم. ظهر اهتمام الشيخ إدريس بقراءة القرآن الكريم منذ الصغر، وتحديدا في سن الثامنة، حيث كان يذهب إلى المسجد، وبعد ذلك انتقل إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الفاطني وهو في سن 13 من عمره، واستغرق حفظه للقرآن الكريم كاملا مدة لم تتجاوز 4 سنوات. فكان الشيخ يمتاز بذاكرته القوية والحاضرة، وقد كان متمكنا من أصول التلاوة وقراءة القرآن، وبعد ذلك أصبح إماما للمصلين في جامع القطاني لمدة 3 سنوات. قام الشيخ إدريس أبكر بإمامة عدد من المساجد مثل مسجد الفاطمي في مدينة جدة. ومن إنجازات الشيخ إدريس أبكر، يوجد للشيخ العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية، وفيها تلاوة للقرآن الكريم والآذان والعديد من الأذكار والأدعية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تزوج الشيخ إدريس الأبكر، إلا أنه لا يوجد أي معلومات متوافرة حول تاريخ زواجه أو اسم زوجته وعدد أبنائه. ومن أبرز صفات الشيخ أنه يتمتع بشخصية محبوبة بين الناس وقوية، ويتميز صوته بالعذوبة والجمال، كما يتميز بإطلاعه الديني الواسع، وكل ذلك من صفات حافظي كتاب الله تعالى. فقد تتلمذ الشيخ إدريس أبكر على يد عدد من الأساتذة والشيوخ مثل الشيخ يوسف الأحمدي وعبد الوهاب الأحمدي وعود الظاهري وعبد الله القرني وهادي سعيد، وكان لهم الفضل العظيم بعد الله تعالى في تنشئة الشيخ الدينية. ودائما ما يذكر الشيخ مساعدتهم ودعمهم ويدعو لهم أن يجزيهم الخير في الدارين. يعمل الشيخ إدريس أبكر حاليا إمام في مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد حظيت تلاوة الشيخ بإعجاب واستحسان من آلاف المصلين الذين أمهم، حيث قام بعدها مركز الجامع بإصدار قرار تعيين الشيخ إدريس أبكر كإمام رسمي لجامع الشيخ زايد

وقد زار الشيخ إدريس أبكر العديد من الدول الإسلامية، ومن هذه الدول الأردن وقطر والكويت والبحرين وإمارتي دبي وعجمان وعدد من دول أفريقيا وآسيا. يمتلك الشيخ إدريس أبكر موقعا إلكترونيا فيه العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم والأدعية والأذكار اليومية. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

تتركني كيف أرحزني قلبي من اللي يهتم بي كل يلا فقدك وانسى انت عفتني

انثري شعرك حولي انثري، ومعن آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

وعدتني أترك ببيتك بطاقة عيد وموعد، واكتب ببابك إذا مسافر تشرنتين، ولقيتك سافرت من غير رجعة.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.